0: السلام عليكم جام ديم بنودخ من الزيار لشي جمعة جمعة جي من كياغة تيوي سبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يبا باه باه
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت فاطمة بملو من زيارة بوا يا بوي باي نعم جامرك. آمين يا رب آمين. الله يلا نبغي نان يبت بولينكو.

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا
1: Bismillah.

يعني سبب ما من فني سبب بارين اتروك ما شاء الله وربي يعني نيغن ادميت هوسبيتال زي يعني نيغن دو هي موم يعني نيغ سيكيري سون كليفا يبر سي تي جمعه سي يرام فو ستانت جامو ني نيك ني امام ني ني ساكو نيان سي ني ني فيبر نيوم نيف ني فيبر نيوم نيف امام ني نيان يالا يالا ايكتي لين يالا فوغا سين بوبا يالا يالا سين اكو فيدي سي نيك ييف يالا بور نيف مي لي شيفاو دا جافالين فاتيه فالا هناس الا بين افيا ميدان